0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

فون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عمنش لب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي شو في؟ حكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك تجاوز فكر حالك قوي
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك
3: تعريب معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلل الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا قلبي
3: خير شو في؟ حكي لي ساكت عمين عم تكذب
4: انطوق ليه بدعت لسانك
3: لاكل هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بول الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تعبوري.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.

أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: تفاح تل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تل.
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

واعي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
3: عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم ابري

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدا ما بدا ما بتفرق مع حدا

معمول الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

التسعين وأنا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي ينال نبازتو، يا كرت منك يا ستي ينال نبازتو.

0: عم حس اني غريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
0: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
0: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تفاح تل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تل.
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركه او مؤسسه عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانيه بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عامله شبابيه متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعنايه. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشونال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابيه وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغره اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على اب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصه عمل وافتح طاقه امل. لابورا كونكتينج دياسبورا.
3: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: عمول الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تن اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تن
0: ترامب بيشرب تفاح تن لمعلوماتك
2: شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شيء اذيتك قربت صوبك شيء لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

الغير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: Batman.
1: الآخرون هم الجحيم، يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: خير شو في؟
2: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطلق لابد على لسانك.
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره. ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

حب يسألوا علينا وليش حبينا حب يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.